وهذا تاع دينيز ويليامز. Let's hear it for the boy. فو بيزي 100.2 اللوم السبا تاع ويسو ماما ميا كما تيجري يازمين تجاك وازا نفس او ويسو. اي ما كميل نايت لك نصب زوقت يسبيت جا سايف اما نصوما. Anyway, اللوم ابارنتمنت هي الجورناتا تاع لايت هاوس. يينا قات ما طلعت جا لايت هاوس ديهم رايتك في الفيلم سو فيرا فيرا منت نشتيق شي ضربة اك ندخل جو واحدة منهم اك ما نعرفش اك ماني شو مالتا ما يدليش من الشرطة. Anyway, اما فيرا فيرا نشتي نفل جفري عندي فتيت من صحابي دايما يدولي احكم نشتي جست نقطة من كل حد وشو اللي جست يكون امك نقول جو لايت هاوس جست نهو خسيب افهمني it's nice jekk forsi تكون għajjew ikunu għajjew kienis eħed min dak l-aspett ċaġa sabiħa pero naħseb li tbeżani għax ma nafx il-ħalla dejjem tiġi n-television meta nara l-films ikun hekk xi maltemp f'nofs il-lejl bil-baħar jitla' għalik le dik twerwirni dik il-ħaġa ġifieri jekk ħammur ġo lighthouse irid tkun matul il-ġurnata fis-sajf sewwa qed joġbuk imma lighthouse is like Stop it. Because about 9909 1002. Simple Minds is South.